روحين جيبي جانجر مانا ران زقال قاور إزاقب ران جنوبا قيب زقالو قي جيبي جانجرو لغونا لئين غاقري تال كوانكو جيكا لديز كون درين داي سينس منوتوس وغانا جو قو جيروي بنينكي لابوكم جيزا ساليقا جو لرانو قوشي جيرابينكي ميسا جاجون جيكوش لك ران بيجانكو زهوم كوموني لرمانوس hermanas.

وكانت هوكي نقوشك بانتيو شينك نقوشك تشتيبا ريلي قاكوا بانتيوش قاكوا كات سألي سنتين جوشا جلولي هنا لإن سيور نقونا جوكا كوكين جنجلي لقاجول نقاب انتوشي جشوني لقا هنا جشوني لقا تنق انكيل رهرال كوتان سيور نقاد عمالا كوانكيلان سيشبين لقا جو ام سيور جو اتنقاني رهرال كوتان جش كوزبالي لوق لك انكيل لئين إن كتشات قبانو لنقاه لاو سيور قبانو بانلي نكاكواه لآن سالي قجو آم وكانكي جو تنقان رهرال كوتان تنقاني هيم لقرمانوس لقرمانس لجو كيبجي نجو كاكوكين جرو لخونا لئين سيور إكاني ناوليش نسيسيدا لنش نمسي إكاني نام كيرو لنرا خاكوكين سيور أبانا نكو نجو كاكوكين جيش باتباليش تنقان كيليب وكانكي تنقاني هيب لكوان كيب جيرولي رايلال لكوان كيب جيرولي مخيلال لجاه كيلال سينيور وكانكي وسبتسي هيب لقرمانوس لنكي وكين جاروك إيهو ناغليش أفريندا وكانك بي سينيور لنكي وكين جاروك إنجيش كتوم رهرولي راوين لأهدا شاجت وسبتسي نقري هيب رهرال كوتان سينيور وكانكي وسبتسي هيب لقرمانوس قرمانوس ليش روحين تشي روكسينكين ليش بقومي تشيرو لي خونا لئين وسبتزي ليش جو آمير منا مدالينا تشوك سينيور تشكي ليش كابويلا لي سيلا ليش جول رهر الكوتان وسبتزي ليش جو آمير منو ريكاردو غريغوريو وغانا كوي سينيور وسبتزي روكين ليش كابويلا رهر الكوتان لانا كاناو لي كارو لي ناشنوم سي سينيور وكانكي وسبتسي ليش جو آم ارمانو بالدو موراليس وسبتسي ليش جو آم ارمانو خورج ارمانا روسا سينيور لادا شادت كامو لي سايل جولي هيل ساليش هون كاباليب وكانكي لي توقتوكي لو سيلال سينيور وسبتسي ليش جو آم ارمانو إسابيل خواريس لادا شادت تنقانين غريهب سينيور لادا شادت كاكالين غريهب جيقيق جيقو تانك وكانكي وسبتسي ليشو آم إرمانا إيلدا وكانكي سينيور وسبتسي ليشو آم إرمانا بيلما تشكيليش كابيلا ليب سينيور وسبتسي ليشو آم إرمانو خوسيتشو وكانكي إرمانا كارميلينا تشكيليش كابيلا ليب رهد الكوتان سينيور نغباب نهلاد لأشل نيملاك وانكيل لأدنا كتروهين جيك أنجيلاك سالي خون خون جي جو أميك وكانكي وسبتسيلي جو أمي إرمانو كارلوس وسبتسيلي فاميليا سوب ساكيل سينيور جاكيلي شكاويلا ليب رهر الكوتانك وسبتسيلي جو أمي إرمانو ماربين وكانكي سينيور وسبتسيلي جو أمي إرمانو بيسينتي تشوكوك وسبتسيلي جو أمي إرمانا José Fabín, señor, osabtesilis yo a mi hermana Elena, chakelis kawila lebra ralkutang, señor, o kanaki osabtesiebla kangeleb sali radio, taruhin tasharjis taubali saila lebra chol ralkutang, señor, in kaninam kerulina numke salis yo am, abanana katsamala tenk angil sashbeneb, señor, وسبتسيلي راديو رينك تاروهين جشيك جوبيك وكانكي سينيور نتسامى سينيور لا تنق انكيل سيشبيني جوام جنا تنق اتشا جشتاو بالرو لا قواتين سينيور جنا تنق اتشا غره رانكو تنقرو كيلي ناليب وكانكي سينيور جنا تنق اه رالخونال سلاك انكيل هنالي نتسامى جنجلي لنجول سينيور إنكتشاق جنا كنابين خونيس رهران خونال بانتيو شاتي وسبتسيلين فاميليا وكانكبيلين قولا آل سنور بانتيو شاتي آمين.